وعن ذكر أنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن يضر لا يضرون عني شفعة شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون.

هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا

人心了。قالوا يا ويلنا من معسنا من مرقلنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون.

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا

صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يتقبل تمامكم لصلاة معبود حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وآل بيت الكرام وجميع الصحابة والقرآن والتابعين وتابع التابعين وتابع سنة يوم الدين العليا والشهداء والأب والصالحين خصوصا على شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ ابراهيم الخلواتي وشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني وشيخ محمد عبد السلام البنجلي وشيخ شهاب البنجلي وشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وشيخ زيد الأسلمي وشيخ علي عبد الله البنجلي وشيخ ناشروني عمدا وشيخ ناجي عبد الغني ومعلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المنتصر بسلام من سيد المرسلين وصولهم قوائم وتلاميذهم أجمعين منهم بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان الغشاخ من رحمته والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا وينعلي وعولنا وذريتنا وزوجنا وحده وجدنا ولمن حضر بهذا المجلس من بركاته وأسراره وأنوارهم وعلوم ونفعاته ولحظاته وصوصيته وغربات من ودن وآخر من يتبه ضبعات من والرسوخ وصلح الجسد والروح وتبد النساء والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقع حاجاتنا ويدمر قلوبنا من العلم والإيمان حكمة ولبيان على هذه النية وبهنة صالحة بسر النبي وبهال النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الله وسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه.

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله بأمره سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بأمره سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد وعلى جسد سيدنا ولقب القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل محسن وتقبل سواء قرأناه ومهلنا له وصليناه وسبحناه وما عملنا يخرج بهذا المسجد ورحلية واصلة ورحمة نازلة ورغدا شاملة وصلغدا متقبلا نقدم ذلك نوره إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخواني أبي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح كل الصحابة قرأ والتابع والتابعة متمسنا يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين وقرين في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبصرين والسادة سوية وحق معود قوم أجمعين وسواء يعلمنا مشايخنا وأساتنا في الدين والأرباب أمهاتنا وجناتنا وعماتنا وقراناتنا وذوي الحق والواجبة علينا خصوصا إلى أرواح من قالونا بسبب ولم يلم إلى روح قريته بنت سهد سريد بنت فلان فريمن بن عبد الله أغسطين سفريدي بن عبد الطالب سمح بن عبد الله حجابر لين بنت من سن حجي محمد يسري بن سمن حجي يسرى نور بن يسرى ساجي حجي نورمن بن جمجن حجي ألوي بن يوسف حجي إسمت بن دار لن صحمو حجي نريدة بنت حجي ألوي حجي حجة مرواتي بن حجي عبد الموهر حجة مرنا بنتي جري حجي جمهري بن حجي عبد البشري ريان بن حجي جمهري سالي بن حجي جيني حجة سري ملياني بن باوي رادج أتهان بن سترة وطو بن سترة نور إبانسا بن أتهان يانا بنتي عثمان يوسي إر باندي بن هجي يور.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk malam hari ini yang merupakan siaran ulang. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.